0: شعبي. هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين، تذوب فيها كل الاختلافات السياسية، كل الانتماءات العرقية والطائفية. الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد، وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut Sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasah, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat Sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai